الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية بالصحة والسلامة جلال ملكنا كبوهدولي يغ مهاموليو سري بادوك باقندا يغ دي برتوان أغون سلطان إبراهيم، وكذلك كبوهدولي يغ مهاموليو سري بادوك باقندا راجا برماي سوري أغون راجا زارس صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، وذمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Bayar
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, demikian tadi ketubah Jumaat yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM. Teruskan mendengar Negeri FM 1.45 minit tengah hari. Nanti lagu galau akan terus menghiburkan anda sampailah 2 petang. Dan tepat 2 petang akan bersama dengan rakan penyampai Moncak Potang. Jangan lupa ya, untuk hari ini edisi hari Jumaat, kita ada Ranung Usah Monong bersama dengan PU Raihan, iaitu pendakwah bebas, 3.15 minit petang. Apa ceritanya? Kena sama-sama dengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Selamat Hari Raya Aidiladha. InsyaAllah kita berjumpa lagi, saudara. Jaga diri baik-baik, teruskan setia mendengar siaran kami Negeri FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان